0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

وقدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحمة النسيان.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. بتبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على رمفهم.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: أنوار السماء أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله،
2: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه. قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه 3 بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
3: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار، في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله، بإذن الله، نعم، بمددا من الله عز وجل. فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف. إن عبادي، في آية أخرى: نبئ عبادي، في آية أخرى: يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة: قل يا عبادي. كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ ومن نحن حتى نخطئ؟ قال تعالى: واذكر عبدنا

إخلاصي هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.5

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: نقيت الشهر على أرم فام.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: برا فارماسي اومي

0: كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام، ارم اف ام، تونسنا تونسنا.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تقيد في شهر على RMFM.
2: الو
1: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو في سافيسا
1: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
4: تبليسيتي
1: كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
4: تبليسيتي
1: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
5: بالجارانتي
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقيت الشهر على رمفام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
1: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: تونسنا.

والحب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح وملا الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على ميرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهار على ميرم افام.
2: الو
1: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقولك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
1: لاندولسي موتورز في مساكن، محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين. انفو لاين 21 766 600 67 وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريط نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند قريط تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة. أنفو لاين 27 198 888.
0: قريط لإسعاد كل بيت.
4: بليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: بليسيتي
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا
5: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. على أرم أف أم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.

0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم من فاش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على الرمى فام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11:03 ثم تسمعوا فينا على المواج رمى فام 99.8 وإلا عطروا دبلفي رمى فام بوانيت. نسلموا على جميع المستمعين أينما كنتم، سواء كنتم داخل حدود الوطن أو خارج هذا الوطن العزيز. مرحبا بكم اليوم في ساعتين كاملين من 11 حتى الماضي ساعة بإذن الله، ساعتين كاملين في برنامج أفريات، عديد الفقرات الأسبوعية اللي تعودتوا بها، قانونية، تقنية، إدارية، أيضا جمالية، والبعد الأخضر زاد تخل معنا في برنامج أفريات عديد النصائح المتعلقة بالحدائق وبزراعات وبالنباتات تلقوها موجودة معنا في برنامج أفريات اليوم، إضافة إلى عديد العروض العقارية سواء كانت فلاحية أو سكنية أو صناعية تلقاهم معنا في برنامج أفريات. للاتصال والتواصل معنا نجم تطلبونا على 71 134 396، وإلا تبعتونا على تطبيق الواتساب مساجات 29 29 66 و 68، وإلا نجم تخليه وزادة كيف كيف تعليقاتكم، استفساراتكم، اقتراحاتكم، أي مسائل زادة قانونية تحبوا تعرضوها، أي إشكاليات على تحت أفيش برنامج أفريات تلقوها على الباج أوفيسيال فيسبوك راديو رام فام، وإحنا نتولى الإجابة على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم. رحبوا باقتراحاتكم الكل، بتفاعلاتكم الكل، وإحنا معكم متواصلين باش نقدم لكم المعلومة القانونية والإدارية بلغة بسيطة وبلغة ميسرة وبلغة سلسة. اليوم موعد كما قلنا في موعد جديد، اليوم حب نحكي على موضوع جنيه الحقيقة، تليفون فما أولاد التومي في بربيع، تابع مساكن بعيدة بربيع تقريبا 3 و4 كيلومتر، 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر على مدينة مساكن. عباد مازلنا في 2026 مازالوا ما عندهمش مي، عندهم صغار، عندهم عائلات، عباد تسكن في تونس في 2026 على تخوم مدينة مساكن بدون ماء، بدون ماء صالح للشراب. مازالوا تو يوردوا بالستيرنا، تو مازالوا عبيوا بالبادن، تو مازالوا يدوشوا في القصعة، تو مازالوا يسخنوا في السطل باش نجموا يدوشوا. الحقيقة شيء مؤسف ومؤسف للغاية، رغم كونهم هم تجمع سكني تقريبا أكثر من 12 دار ولاد التومي في بربيع. كما قلت لك تجمع يقع الكياس، عندهم الضوء لكن الماء الصالح للشراب غير متوفر، وقدموا مطلب جماعي منذ أكثر من عام ونصف، ولم الإدارة إلى حتى هذه الساعة لم تجب على الطلب هذا، لا سواء بالرفض أو لا بالقبول. يعني أسكم معقول في 2026 في هذا البلد مازلنا عباد يعبيوا بالستيرنا باش ولا بالبادن باش ينجموا يستعملوا حاجاتهم الأساسية من يعني دوش ومن تسييق ومن تواليت أعزكم الله إلى غير ذلك. يعني الماء هو حاجة أساسية في حياة الإنسان ويجب أن يكون متوفرا. الماء ليس منة وليس عطاء وليس هبة، الماء هو حق لكل مواطن في ربوع هذه البلاد التونسية. ما نحكيوش على مناطق معزولة في الجبال أو في الصحاري أو في أي مكان ربما صعب وتضاريس صعبة، هذا على تخوم مدينة مساكن. يعني بالأقصى تقدير في 5 دقائق ست دقائق تلقاك في هذه المنطقة بدون ماء صالح للشرب. أمر غير معقول، أمر غير مقبول. السلطات المحلية أو السلطات الجهوية أين هي من نداءات أبنائها ومن نداءات مواطنيها ومن استغاثة هذا الشعب ومن مطالب يعني المواطنين؟ يعني نحن نورمالمون كمسؤولين وأي إنسان مسؤول يقوم بأقصى ما يمكن من الجهد ومن الأعمال ومن الإجراءات باش يوفر أبسط مقومات الحياة لهذا المواطن. هو تحت ذمتك وتحت مسؤوليتك وأنت يعني مكلف بإدارة شؤونه وليست منه. أقول دائما وأبدا كونه هذه الحاجيات الأساسية ليست منا، إنما هو واجب على كل إدارة، واجب على كل مسؤول، واجب على كل من يتقلد منصب وله سلطة قرار في هذه البلاد. يعني الحقيقة رجاء من السلطة التي لها سلطة القرار ولها سلطة التدخل أن تتدخل وأن يعني تنظر إلى معاناة هؤلاء المواطنين، فيهم الأطفال، فيهم الرضع، فيهم النساء والشيوخ الأطفال. فمشكون ما عندوش سند كبير باش ينجم يورد بالبدون يعني باش يلبي حاجيات أساسية. وكلنا نعرفه كونه حياتنا اليوم تستحق وتستوجب أن تكون عنا ديارنا مجهزة بالتيار الكهربائي ومجهزة بالماء الصالح للشرب. والله التيار الكهربائي مش مشكل، نجمو بلوزموان نلقاو حلول أخرى بديلة، ولكن الماء الصالح للشرب شو نعملو فيه؟ شو نعملوا في صحتنا؟ توكية انتشار الأمراض وقاعدين نشوفوا عفى الله الجميع، السل منتشر، يعني الليباتيت منتشر. الحقيقة لازمنا نحافظوا على صحتنا. شو رأس مالنا في البلاد هذه؟ رأس مالنا هو رأس مال البشري، أطفالنا وشبابنا هو رأس المال. مع أن كونوا آخر الإحصائيات تقول كونه ماشيين نحو التهرم السكاني، ولكن رغم ذلك لازمنا نلقاو حلول عاجلة وآجلة لهذا الوضع. الحقيقة ماهوش وضع باهي، ماهوش وضع مشجع، وهؤلاء المواطنين لهم الحق في حياة كريمة في هاته البلاد. هذا موضوع الحقيقة ربما فيه كثير ما يقال، ولكن بعجالة ماذا بينا السلطة البلدية ومصالح السناد والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السناد باش تتدخل في أقرب الأجيال وتنظر إلى هذا المطلب الذي قدمه هؤلاء المواطنين. قلنا أولاد التومي يعني في بني ربيعة في بربيع على تخوم مدينة مساكن بدون ماء صالح للشراب في 2026. مازلنا مواصلين معكم في بقية فقرات برنامج أفريات. فاصل قصير وما تبعدوش
0: برنامج أفريات.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى في برنامج أفريات تول 11:21 دقيقة. للتواصل معنا ما تنساوش تطلبونا على 71 134 396، ولا تبعثونا مساجات على تطبيق الواتساب 29 29 66 68، وإلا تنجموا تخليوا تعليقاتكم كومنتاريتكم استفساراتكم الكل تحت أفيش برنامج أفريات، تلقاوه على الباج أوفيسيال راديو رم فم. مرحبا بجميع الناس كل بجميع تدخلاتكم، ويسعدنا تدخلاتكم وتعليقاتكم وتفاعلكم معنا في مختلف مواضيع اللي نطرحها ومختلف فقراتنا اللي نعديوها بالتشارك بطبيعة الحال معكم وبناء على طلباتكم. الحقيقة تو جاني تليفون من سوسة يعني يحكي في نفس الإشكالية اللي طرحناها، كونه غياب الماء الصالح للشراب وعدم ربط منزل بالماء الصالح للشراب، يعني والبيروقراطية الإدارية مشكلة كبيرة جدا. في الحقيقة فما مشاكل مع سوناد يعني توكية واقعا وحسب ما هو موجود، وبالممارسة السوناد صعيبة شوية يعني في مسألة الوراق وفي مسألة التراخيص إلى آخره. الماء هو حق مقدس لكل مواطن، وربما هذا قوس نغلقوه بسرعة، ماذا بينا لو كان السوناد يعني تحاول وحلحلة المشاكل الموجودة وأكداس من الملفات الموجودة على بروات المسؤولين بتاع الربط بهاتي الشبكة. نرجع لفقرتنا توقية فقرة أستيس دو جور.
2: أستيس دو جور، أستيس دو جور.
1: في أستيس دو جور سعداء برشا باستقبال عبر الهاتف الخبير في البستنة سي معز الرويس. أهلا وسهلا.
3: بخير عسلامك
1: فؤاد،
3: مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا سي معز، وشكرا للتدخل معنا في فقره السيس دو جور. اليوم مش نحكيه في موضوع ربما مهم ونباتات مهمه برشا، غزات الحدائق تاعنا ولات موجوده يعني عديد النباتات ولينا نشوفها اللي هي ماهيش المناخ التونسي، و يعني هي مستجلبه من الخارج ومن بالتحديد من المناطق الاستوائيه. اليوم مش نحكيه على النباتات الاستوائيه سي معز.
3: أيه، اليوم باش نحكيه إن شاء الله عن النباتات الاستوائية. احنا عنا توا كيف نقوله، فما شكون يقول نباتات استوائية بلانت تروبيكال، ولا فما شكون يقول لك بلانت اكزوتيك. هو فما فرق صغير ما بيناتهم. شنو الفرق؟ النباتات الاستوائية هي إلا موطنها الأصلي على خط الاستواء، كما في الأمازون ولا في جنوب شرق آسيا ولا في إفريقيا الاستوائية، هذوكم الكل اللي على خط الاستواء نسميهم نباتات استوائية. والنباتات اللي نقولوا احنا بلانت اكزوتيك هي كل نبتة معناتها ماهيش متاعنا، ماهيش أصلية متاعنا، وقع جلبها من الخارج كما نقولوا من دول أخرى بعيدة. وتجم كما تجم تكون البلانت اكزوتيك، كما تجم تكون استوائية، كما تجم تكون ماهيش استوائية، معناها تجم تكون دولة ماهيش استوائية. هذا جست التوضيح وبرا معناتها باش نفهم وش معناها
1: النبات الاستوائية. أهم ربما النباتات الاستوائية ينقسموا، فما نباتات ربما بتزينة، فما نباتات يعني فما غلال، يعني نباتات تنتج غلال يعني استوائية، يعني كيش نجموا إيش نلقاو في تونس ربما؟
3: نعم، تو النباتات اللي جاتنا تو جديدة كما ذكرت فاتك اللي دخلت لتونس، فما زوز دو كاتيجوري، فما لي بلانت نباتات الزينة تاع ديكوراسيون، وفما نباتات للاستهلاك للغلال. غلال جديد. نبداو مثلا احنا تو مثلا نبداو بالنباتات تاع الغلة.
1: تاع الغلة اي، كيما مثلا نباتات الغلة اللي موجودة
3: أكثر حاجة تو قاعدين نشوفوا فيها مثلا في على وسائل التواصل الاجتماعي ولا على حتى في السوبر مارشي وكل. أكثر فاكهة اللي قاعدة تنتشر تو هي فاكهة التنين، معناها الناس الكل تغرمت بها أصلا، حتى الناس كل تلوج عليها.
1: أي،
3: وفما عدة فواكه أخرى زادة مزيانة دخلت، وفما فما اللي تخلق بالفاكهة التنين كما الأفوكا مثلا، موجود في تونس تو عنده سنوات الحقيقة، لكنه مش ظاهر.
1: أي،
3: موجود ظاهر معناها موجود عند بعض العباد، وتو برك وين هكا بدأ ينتشر.
1: أي صحيح،
3: ونبتة الأفوكا ناجحة مليح مليح مليح في تونس.
1: يعني كمناخ يعني تنجم تكون يعني نبتة تثمر وتنتج وتزهر في تونس في المناخ التونسي؟
3: تثمر وتنتج وكل شيء. تبقينا شنو معناتها الحكمة في النبتة كي تاخذها وهي صغيرة العناية متاحة في السنوات الأولى يكون نجحت سيء.
1: هو أنتر بارانتيز كما قلت سي معز، راهو مرة شفت فيديو والله إعلامي ولا شكون يعني متعدي في تونس يلقى نبتة شجرة أفوكادو كبيرة كبيرة كبيرة يعني كما شجرة التوت وأكبر من الكيك وثمار متاحة كبيرة موجودة في تونس.
3: أي موجودين تو السبيسيمين الكبار بالكل موجودين في منطقة كارتاج، ثم تجرات تبارك الله كي تراها تقول كالاتوسة مش
1: بالضبط بالضبط. فما زاد سمحني سي معز، فما نبتة أخرى ذلي استوائية وموجودة حتى عفوا في الساحل هنيك اللي هي نبتة الباباي.
3: بالضبط نبتة الباباي زادت وجدت وناجحة وبون. فما تو مثلا ريت كي نبداو نحكيو على النباتات هذوما،
1: اي
3: فما برشا ناس يقولك والله ذقتها ومش بنينه.
1: اي
3: صحيح، هما خاطر عليه فما برشا اصناف راه مثلا في اي فاكهه كيما نقولوا في الدراغون في الافوكا في المانجا في اي حاجه فما تلقى كيما احنا مثلا في الغلال نتاعنا لما مستانسين بهم مثلا تلقى كعبه خوخ قارفه وتلقى كعبه خوخ حلوه.
1: اي
3: في مكيكة زادة بالضبط في المانجا مثلا في ربي انت اللي ذكرتها
1: الباباي
3: تلقى فيه اللي حتى ريحته سامحني ما تتشمش
1: فوالا اي
3: وتلقى باباي فريمون سكري حلو فاوح بالقدا بالقدا
1: يعني حتى تو في فكهة التنين وسي معز فمش يقول لك ماستا ما فيها حتى مطعم
3: على هذا ايش حبيت اقول لك يعني تو مثلا ايش فكهة التنين في تونس تو عندنا تقريبا ما يفوق أكثر من 120 فريتين تاع فاكهة التنين.
1: 120
3: أكثر من 120 نوع موجودين تو لو توجدوا تو في تونس. تبقينا مش كما يزرعها مثلا إنسان لغاية تجارية كما يزرعها إنسان كما يقولوا ليلو هو في حديقته. أنت كيف تزرع كعبة في جرتك تلوج بليتو على تلوج على الجو تلوج على هكا ولا تلوج على الجو أكثر من الكونتيتي.
1: بالضبط أي.
3: حد آخر باش يزرع تجاري يقولك أخويا أعطيني نبتة تعطيني بزيت إنتاج. هذا في كل شيء بصفة عامة في الغلال الكل في
1: يعني يولي الوفرة على حساب الجودة.
3: بالضبط
1: هذا ربما زاد بربي فما زاد المانجا زاد موجودة في تونس ويزرعوا فيها في شيرة جندوبة حسما ذكر فما سنة كاملة يعني وكانت تجربة ناجحة مع نبتة المانجا.
3: كانت تجربة ناجحة في منطقة باجة تحديد
1: في نفزة كيك يظل في نفزة
3: يعني ولكن للأسف مسيك صاحب المشروع وقتها
1: تحرقت
3: حريق معناها غالب إن شاء الله ربي يعوضه ويعاود.
1: أمين.
3: ناجحة نبتة المانجا ناجحة حتى هنا في الساحل يعني تو فما سجرة نعرفها في سوسة ريتها معناتها وتبارك الله والدة ما شاء الله
1: وثمار بتاعها كبيرة سي معز يعني فما هو في الظل فما ديفاريتيز هذا كيف حتى في المانجا فما ثمار صغيرة وفما كبيرة
3: فما ليفاريتي فما ثمار بتاع مانجا تبدا حتى من معناتها ما تفوتش 200 جرام 150 جرام تلقاها صغيرة ولكن حلوة برشا وبنينة برشا وما تلقاش فيها الألياف وانت والاصناف ثم حتى لا توزن حتى فوق الكيلو ونص واكثر
1: ما شاء الله. اي العنايه بهم النباتات هذه مثلا تو نحكيوا على النباتات الاستوائيه بتالثمار فيهم عناية خاصة فيهم طريقة ري معينة فيهم دويات يأخذوهم فيهم يعني فيهم حاجة سبيسيفيك وإلا يعني كنبتة عادية نعطيوها الأساسيات بتاعها؟
3: لا فيهم سيرتو أكثر حاجة أهم حاجة هي الماء معناها النباتات هذوما ماذا بيك ملوحة الماء ما تفوتش 1 جرام بار لتر.
1: حلو
3: هذوما خاطر مستمتين في المناطق الأصلية متاعهم بالأمطار وكذا ما وبالتجربة زادة فما حتى كيف بالتجربة هنا معناتها كي تمشي بماء يفوت الأنجرام حتى السجرة مثلا ما تموتش لكن ما تمشيش بالباهي.
1: تو أنجرام تقريبا ممكن حتى السوند ما تلقاش فيها أنجرام يقولوا لي أكثر. إي يعني لازم يكون حلو برشا.
3: يعني ما فسقية مثلا تبدأ في الجردة ولا
1: نازل اي اي صحيح اي اي ومي الامطار هو بطبيعته ماء عذب يعني صافي ما في حد شيء
3: بالضبط وفي نوع صفيف يبدأ عنا ماء الكليماتيزور زادة نستعملوه هذا كان ممتاز برشة زادة للنباتات هذه
1: اي
3: اي هذا كان نستحفظ عليه بالنسبة للتربة ماذا بينا التربة متاحهم هذوما الكل يحبوا تربة خفيفة ومسمدة والتصريف متاحها يكون باهي معناه نبعدوا عك
1: التربة الطينية
3: IVT
1: نحط لهم زيد غبار يعني يسحقوا الغبار يسحقوا كذا
3: يسحقوا الغبار يسحقوا الأسمدة الكيميائية زادة لابد باش تعطيك
1: فما دوايات ربما تتعطى فما يعني في وقت الأزهار بتاعها
3: في وقت الأزهار بون تبعوا مثلا فما بعض الثمار فما بعض الحشرات اللي تصيب الثمار الأخرى تجم تجي هذيك نعالجوها في معناها وفير يعني جير وقت لاباريسيون تاعها كي ترى الحشره تعطيها دواها
1: لي زكريا اكسيتيرا ياثروا فيهم
3: بالضبط مالا مالا لي زكريا برشا ولي تيسرون الزيلي هذوكم وسيرتو لي كوشني زاد كوشني من عائله اللي منهم هي الحشره القرمزيه كي ستين كوشني
1: فهمتك
3: اما هي هذيك ما تضربش في هذيك خاصه بالهندي معناها ما تعلقش على اي تمره اخرى
1: وكما قلنا يعني سي معز حسن ما فهمت يعني كونوا كنباتات هذه ناجحه في تونس يعني تتاقلم مع المناخ التونسي
3: لا نجحوا تو تبارك الله هما بداوا معناتها برشا ناس اللي بدات من الاول ديزاماتور هكا في جردهم في ديارهم ومن بعد بشويه بشويه كي نجحت التجربه معناها ليشيل ديزاماتور ولات توسع تو ولات فلاحه تزرع وتعمل في مشاريع فما فاكهه اخرى زاده ما حكيناش عليها اللي هي مني نبته زينه اللي هو باش نجيو نباتات الزينه ومني نبته فاكهه اللي هي فاكهه العاطفه لا فرويد لا باسيون هذه نبته متطلقه
1: اي
3: نبته متطلقه جرامبونت مزيانه حتى واحد يبدا عنده جرياج ولا

0: شالت ملكية فردية خالية من الرهون 113 مبنية لوطة وشوك بريسك لنفس الدار معناتها معاودة مرتين. مستقلة بنية مستقلة 113 متر ومبنية لوطة وشوك بتبيع فيها
1: يعني
0: معول
1: يعني ار بلس ان
2: هي مبنية
0: ار بلس ان ما نجم نزيدو على الجزيمة
1: اي ار بلس ان
0: ار بلس ان وفما عرص الفوق نجم نزيدو طبقة
1: نجم تطلع
0: مثال تاهي مثال تاهي ار بلس دو لبحر خطوات معناتها فهمت دقيقة على
1: اي وواضح الكونتور التلميع موجودين سي مراد
0: موجود الضوء موجود الماء موجود والغاز الزبيل موجود الور هذه سعرها
1: أي.
0: سعرها 420 ألف دينار
1: فرصة
0: استثمارية باهية برشا حتى يستعملها يكريها 3-4 شهور سيزون وينجم حتى يسكرها ولا يكريها الطلبة ولا اللي يحب يستثمر مزيان برشا الاستثمار حتى الإنسان يحب يسكن نجم
1: يستغل واضح باهي نور
0: كل إتاج زوز بيوت
1: كل إتاج زوز بيوت واضح نور تليفون سي إسماعيل
0: مراد
1: سي مراد سي مراد
0: 20 364 364
1: واضح سي مراد
0: هو نقطة واتساب
1: شكرا لك شكرا لك مرحبا بك عندنا فيلا في شط مريم احنا فيلا في شط مريم 300 متر على البحر وين يوتيل الترقي فيها 198 متر مربع المغطى اللي هو 300 متر يعني سيل امريكا فزوز بيوت لوطة وصالة كوجينة وزول فوق زوز بيوت وصالة وبيوت بيتبانو شهادة ملكية فردية الضوء والمي والغاز كل موجودين السيل سيدي بوسعيد 408 تاعها 495 ألف دينار قابل للنقاش وعندنا بناية في طريق سياحية قبل القنطرة فيها 113 متر مربع اللوطة والفوق يعني اللوطة 113 وفوق 113 R plus A مبدئيا كل إتاج فيه S plus 2 فيه الضوء والمي والغاز والعرس الفوقانيين بتاع الدوزيام زاد مازال موجودين نجم يزيد يبني والسعر 420 ألف دينار قابل للنقاش هذا ملكية فردية بطبيعة الحال في كل العقارات والاتصال بصديقنا مراد 20-366-364 أيضا تطبيقة الواتساب به ناخذ عرض من عند سي لطفي لطون حضروا تليفونات حاضرين تليفونات اما ناخذ عرض من عند سي لطفي سي لطفي
3: شكرا فريد
1: شان
3: عندي عقار في جباله
1: في جباره سنين جبار اي
3: الموقع هذا اسمه جباله يتمثل فيه 225 متر مربع
1: اي
3: الكوفير 180
1: يعني مبني
3: مبني دالة دالة
1: دالة
3: وهو ديبو
1: اي
3: معمول ديبو توي كان
1: اوكي
3: هذا الديبو هذا
1: اي
3: 180 قلت لك
1: 180 كوفير
3: 225 الجملي وزوز جلاجات مع دعامين زوز بولتاي كبار تاع جلاجات هم يحل في بعضه من داخل شهادة ملكية البلاصة تاع فيتور قريبة الكيس الكنيس قبل القنطرة نغزلوا له مع الكيس خاص فما مفترق قدام الجلاج هذا يمشي تحل معناتها يكمل قدامه الكيس وقدامه يخرجك الكيس كنيس قبل القنطرة. واضح الامور هذا. اي. فهمت هذا 180 مليون.
1: 180 ألف دينار. باهي شهادة ملكية فردية.
3: فردية.
1: شهادة ملكية فردية.
3: واضحة في المنطقة البلدية.
1: هذه. غادي بربي سي عماد شاسال اير بلس قداش؟
2: هي اير بلس 3 البقعة كي اير بلس 3 كراجات من اللوطي يقول لك اكتيفيتي ارتيزانال الفوق تروازيتاج تروازيام يقولوا بارسيال
1: تروازيام بارسيال
3: الاتصال مرحبا بهم على 98-98-34-20
1: واضح سي لطفي باهي هي توصل لي ولا هي كان انفستيسمون باهي يعني 225 متر وكراجات حاضرين ومع الفونداسيون تاعهم
2: مش مصبوبه
1: مش مصبوبه
3: لا مش مصبوبه
1: فوق يعني جوست في مكان الكراجات
3: مصبوبين
1: اي كراجات باهي
3: عنده من تالي عنده عامل كول من تالي صحيح قلنا احنا 225 كوفير و180 180 هو
1: 180 كوفير يعني وفما فما
3: خلي بالتي تاع ايلاسيون من تالي
1: تاع 50 متر تقريبا 45 متر وكيك يعني على طول
3: على طول على طول
1: على طول العقار
3: على طول العقار
1: على طول العقار زوز كراجات بهين كبار شهاده ملكيه و 880 الف دينار لاتصال صديقنا لطفي 98-98-34-20 ايضا تطبيقه الواتساب ناخذ تليفونات ناخذ تليفون الو على السلامه
4: الو سفويد على السلامه سفويد

0: اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك سي لطفي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك اخويا.
0: سي لطفي، ايش عندنا اليوم؟ ما
2: عندنا برشا حوايج. عندنا فيلا تكنيك،
0: فيلا
1: رالي سي تكنيك.
0: اي
2: المساحه نتاعها 1050 متر.
0: اي 1050. اي
2: نتاعها 2285 متر.
0: مساحه
2: زوج كراجات.
0: عاود لي لطفي، لحظة.
2: مساحة
0: أي؟
2: أرضية
0: أي؟
2: 1050 متر.
0: واضح. باي الكوفير.
2: الكوفير 2275 متر.
0: 75 متر، وهذا كوفير.
1: قاش من إيتاج هي؟
0: قاش من إيتاج لطفي؟
2: دوزيام إيتاج.
1: زوز.
0: ريتشوسي بلوس دو.
2: أيوا كيف واش؟
0: إير بلوس دو، واضح. أي؟
2: الفساد نتاعها 30 متر.
0: 30 متر وفساد.
2: حل الكيري من قدام. اي
0: ايه 1100. باهي، اش فيها هذه يا لطفي؟
2: فيلا مش معناتها قديمه شويه، مش جديده، اما قديمه شويه.
0: باهي، الطوابق هذول كل طابق منزل مستقل والا كل حل في بعضها؟
2: لا، منزل مستقل، كل حاجه بلاصتها،
0: كل واحد منزل مستقل، الدروج مستقل وحده.
2: وحده
0: فيها
2: ملكيه فرديه، نتاعها البلان نتاعها، كل شيء منظم.
1: فانا بقع ورا الليسي لطفي، حد لنا على الاقل البلاصه باش نعرفوا. اي هو ما لناش شيء.
2: نجم تدخل لك ورا الليسي تكنيك، معناها شكل دوبل الدور، معناها انت ماشي للساك.
1: اي
2: النهج اللي قبله.
1: اي
2: لكن النهج اللي قبله تدخل فيه طول، عنده غادي كاين شويه برك.
1: وينك سالت سبور و تم
2: تميكا. تميكا بالضبط.
1: قبل المدرسة الخاصة.
2: قبل المدرسة.
1: عرفت البقعة.
3: ما تخبي البيت.
1: لا معروف. ملو كبير ياسر. كبير ياسر.
0: مساحة كبيرة.
3: ما تعديك سيد عبار.
1: لا
3: تعديك. بص لا هي بعد الستيك.
1: استقاق اللي قبل
0: الستيك. استقاق في واحد برق قبل كانت القهوة. قبل كانت قهوة السوسي باهي المسكرة.
2: فكسكاخ
0: وراه بالضبط.
3: ندخل من غادي.
0: اي تدخل من غادي. وين دار براهم غادي؟ دار مندر بوليل نورمالمون.
1: صحيت. وين المدرسة البريفي
0: في الأخير؟ أوني كوليج.
3: كانت سال دو سبور.
1: وين كوليج هكا؟ سال دو سبور
0: بالضبط. ما فماش سال دو سبور.
2: دبو هكا.
0: دبو هكا.
1: دبو
0: هكا. دبو دبو
3: دبو
0: دبو هكا. دبو دبو دبو دبو دبو
1: دبو
0: دبو دبو دبو
1: دبو
0: دبو مساحة كبيرة.
1: مبنية زادة مبنية.
0: اي وضعية البناء باهية لطفية.
2: لا باهية. مش جديدة أما باهية.
0: واضح. باهي السعر قلنا مليار و100 ألف دينار كيكة. واضح. باهي عندناش حاجة أخرى.
1: عندناش حاجة نتاع زواولية لطفي، نتاع زواولية.
0: هبط لهم في القام بربي شوية. هبط لهم في القام لطفي.
2: خذ عندك. خذ عندك. عندك 20 حويلة فيهم 1700 متر على آخر المرزين. الوجه نتاعها 60 متر، الوجه نتاع الفساد 60 متر، على الكياس مباشرة.
1: على الكياس مردين على الكياس؟
2: في الدورة بالضبط، في الدورة بالضبط. آخر المرزين دور على اليمين.
0: أي
2: هذه الوجه نتاعها 60 متر، 1700 متر أرض، وفيها 20 حويلة.
0: باهي.
2: السوم نتاعها 65 مليون، شات ملكية فردية.
1: باهي.
2: مزيانة برشا. مزيانة برشا، بلا فلوس.
1: 20 حويلة قداش؟
0: 20 حويلة فيها 1700 متر. واضح. باهي باهي اوكي. باهي نمرة نمرة عندنا حاجة أخرى، زيد حاجة أخرى. فيسع فيسع فيسع فيسع فيسع.
2: باهي نعطيك نمرة التليفون تاع هذا الساعة، هذول الزوج ساعة 53
0: 53
2: 93 12 15
0: 12 15. واضح اوكي.
2: التليفون والواتساب. باهي نمشيو للكنيس.
0: للكنيس
2: عندنا 1300 متر عرض.
0: اي
2: قدام جامع هيري شبيل.
0: اي
2: تبعد على الكيس 40 متر بالضبط. تجد ملكية فردية. طبي فيها 100 مليون. فيها 13 خروبة.
0: 13 خروبة، قديش السوم؟
2: طبي فيها 100 مليون.
0: 100 ألف دينار. واضح. شهادة ملكية؟
2: شهادة ملكية فردية.
0: إي فردي.
1: عندها طريق تحل على البيست معناها. إي فيها طريق. ملا
2: ملا ملا.
0: هذه بياضة لطفية.
2: لا زيتون، راهي زيتون.
0: فيها زيتون هي.
2: فيها زيتون.
0: قديش؟
2: تقريبا 10 طن زيتون.
0: 10 زيتون
2: تبني
0: واضح.
1: هو كي ما تقع في لحيه
0: ما تقع في لحيه ما كلها ولا تبني
1: نحكيو بالخروب وكل ما يمنعش اللي هي ما تقع في
0: لحيه.
2: اي انا حوت اخرى تاع زوبليه زاد
0: اي باي في صافي صافي في ماش وقت. اي
2: اخر سرش 140 متر
0: 140 متر اي
2: بعد الخدمه تاع الماء 35 مليون
1: وصلت 35 ثم
2: 140 متر
0: كلها 135 كلها 35
2: كلها
0: 35
2: مليون
0: كلها
2: 35
0: مليون.
1: هي وفاهم مساعدة هذه تو
2: بالطبيعة فيها أثماني تو بالنسبة نتاع 100 مليون نعطيك نمرة نتاعها من الساعة 98 400 317
0: هذا مولاه
2: مباشرة المولاه ديالك. نعطيكم نتاع 140 مليون نتاع 140 متر
0: اي
2: هذه اخر سرش بعد خدمة نتاع الماء
0: اي
2: هذه اخذت بها 35 مليون هذه 29 نمرو
0: 29 460
2: 083
0: فاش هذا ملكية هذه لطفي ولا
2: لا عقد عربي
0: عقد باهي
2: بالنسبة للأرض اللي في الكنيسة شات ملكية
0: باهي واضح واضح
2: سفوات سفوات صعب ربي اني عندي برشا زيتون على الكياس بربي الجمعة الجاية بربي يخليوا لي حتى ربيع ساعة
1: ربيع ساعة كلم لي لك
2: لا والله والله خاطر عندي برشا زيتون على الكياس
0: مش
2: مزعلين تاع الكياس
1: مش حضرنا ديما حضرنا كل مرة ناخذ شوية لطفي خاطر ثم برشا ضغط يعني تليفونات وبرشا واحد يحبوا يدخلوا
0: شكرا لك شكرا لك عايشك اي مرحبا الى اللقاء بسلامة. باهي عندنا فيلا في الفيلات ورا ليسي تكنيك ورا ليسي تكنيك فيها 1050 متر والمساحه المغطاه 2275 متر ار بلس 2 فيها 30 متر واجهه شهاده ملكيه فرديه وهذه هي السعر مليار و100 الف دينار مساحه
1: كبيره ومبنيه حتى نسى يمشي يقسم والواحد دونك
0: مساحه كبيره حتى يظل البني كبير
1: الوقت بقى معناها لا سيرفاس كبيره وزيد مبنيه
0: كل يعني تحس كلها مبنيه الكل يعني توكي
1: شي يخل الطياح باش يستثمر
3: كل برشا معناها قد المتراج قد السوم تاعها
0: اي
3: معناتها
0: متر ولا مليون
3: هو متر مليون غادي يخدم
0: زاد متر مليون لوجيك
3: هو يعمل شواء
0: يخلي
3: كان خذيت انا وقال لي نحن ولي طيح معناتها يطيح كانوا خذيت يلا
0: اي ولي نجم يعمل فيه موديفيكاسيون يصلح الى اخره اذا
1: كان تحل على اساس طرقات وقال
0: لك تحل مشيرتين
1: دونك نجم تقسم على اثنين
3: فما الفضاء
1: شو اللي كله 500 مليون
3: فما الفضاء
0: اي يعني
1: مليون باهي فكره
0: واضحه
1: اما مساحه كبيره هي كاين
0: اي باهي والاتصال نمر التليفون 53 93 12 15 عندنا كيف عندنا 20 حويله 1700 متر في اخر المردين فساد على الكياس مباشره فساد 60 متر والسعر 65 مليون شهاده ملكيه فرديه نفس النمرو 53 93 12 15 عندنا في الكنيس 1300 متر وراء جامع الهيت شبيل تبعد على الكياس طريق على الطريق 40 متر شهاده فرديه فيها 10 زواتن والسعر 100 ألف دينار الاتصال 98 400 317 وعندنا 140 متر في آخر سريش بعد خزنة المي 35 ألف دينار 140 متر الاتصال 29 46 0 0 83 به ناخذ تليفون توكان. ألو على السلامة.
2: ألو على السلامة
0: مرحبا أهلا بسي أيمن.
1: مرحبا
2: ايمن. مرحبا بيك وبضيوفك.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا سيمن. به ايش عندنا سيمن اليوم؟
2: عندنا ارض موجوده في القنطره نتاع كروسيا.
0: قنطره اي
2: قنطره كروسيا لا اله الا الله محمد رسول الله فيها 440 متر
0: اي
2: فساده فيها 13 متر بعيدة عن الكياس البرانسيبال حكاية 400 متر حاجة كما كيك 400-450 متر على الكياس نتاع كروسيا.
1: انت ماشي لكروسيا على اليمين ولا على اليسار؟
2: على اليسار. انت ماشي لكروسيا
1: على اليسار. اي هناك التجمع السكني قريب لك التجمع.
2: اي فيك التجمع قريب لك التجمع.
0: باهي الو مقسمه هذه فيها شهاده ملكيه ولا ملكيه جماعيه ولا كيفاش؟
2: مقسمه تقسيم فيها شهاده ملكيه فرديه. بحثها الضوء والماء. بحثها مستشفى معناتها ما فماش مكالفه. بعيده على لي بوتو تاع لو تونسيون. وعلى الكيوت معناتها تيران مزيان باهي وبلاصه جديده وتعبت.
0: السوم ايمن.
2: السوم والله هي طالب مولاها 30 مليون في الخروب 300 الف في المترو.
0: واضح
3: السوم يخدم
0: هذاك هو السوم هكا الموجود توكية
2: هو السوم اللي قاعد يمشي توكية
0: هكا يمشي يعني انت عندك سوق يحكم عندك عرض وطلب عندك هذاك الموجود يعني بريتو
2: ما فماش حتى شيء
0: بطبيعة الحال
2: اي السوم
0: الاولاد واضح عندنا حاجة أخرى أيمن
2: لا أنا كانت
0: تيران نور تليفوني أيمن
2: 52-004
0: اي
2: 180 موجود النمر هذا على الواتساب كما يقول سي لطفي
0: واضح شكرا لك اهلا وسهلا مرحبا بك شكرا لي ايمن ايمن عنده قطعه ارض 440 متر وبعد قنطره تاع كروسيا تبع تقريبا 400-450 متر على الكياس على اليسار وانت ماشي لكروسيا على يد اليسار فين التجمع السكني 440 متر مربع ملكيه فرديه المي والضوء قراب ماهمش ما فيهاش ما قراب للمي والضوء وسعر المتر 300 دينار للمتر المربع يعني بحساب خروبة. مدينة مساكن الخروبة اللي هي 30 ألف دينار للاتصال
1: هي 100 متر
0: اللي هي 100 متر وباش نسألك على أصل تسمية الخروبة علاش الوحدة القيسية هذه سهيمات
1: الخروبة
0: اي تقول الخروبة اللي هي عملة نوع من العملة بالضبط. يعني جزء من العملة من الريال
1: الخروبة هي واحدة على 15 ولا 14
0: واحدة
1: على
0: 14 اي من ظلوش المستمعين نعطيهم معلومة غلطة واحدة على 14
1: واحدة على 14 من الريال
0: من الريال اي به الاتصال 52-004-180 والخروبة واحدة
1: والخروبة يقصدوا به زادها هذه زاد 100 متر ويقصدوا به الخروبة زاد
0: اصلها منين
1: من عش الخروبة بالنسبة للرطة ونحكيه عن زبلة والخروبة حاجة
0: أي الخروبة هي زبلة والخروبة هي حاجة ونحكيه على الزبلة والخروبة الخروبة كوحدة قيس
1: كوحدة قيس بالضبط
0: كوحدة قيس يعني عليش مني جيت
3: متسمية كيف في مساكن تقريبا
1: الأغلبية
3: كل يمشي بالميترو أكثريتهم
1: هذيك هي هو كي تقول خروبة الأغلبية مساكن زي
3: المتوقع
1: دي أما شنو أصل الخروبة نجموا سودود المستمعين او يسمعوا فينا نجموا يبعثوا لنا كومنتير ويعلمونا
0: هي ربما يعني مش تبقى عندها اصل
1: الفيلميه ثم
0: حاجه اكيد هي يعني هي هي قياس لمساحه الاراضي الفلاحيه يعني بالمرجع ولا كذا
1: المرجع هو المرجع قديش
0: المرجع تقريبا 3000 متر
1: تقريب كيكة
0: تقريب 3000 متر
1: كل واحد
0: ايه يخدموا المرجع يخدموا المرجع والخروبة راهي حتى كي نرجعوا حتى في وحدات القيس يعني راهو من أصدق وحدات القيس اللي هو الخروبة تعرفش اللي هو الذهب باش يقيلو باش يقيسوه
1: باش
0: بالحبة الخروب حبة الخروب اللي هي القيراط قيراط اللي هي حبة الخروب كي تجي توزنها ميزانها لا لا بار خفيفة ميزانها دقيق وثابت
3: يعني مش خفيفة ما ثقيلة كالخام يعني
0: أي هي وميزانها ثابت ما تلقاش ديفيرونس في فيهم يعني كلهم فرد ميزان قد يعني سبحان ربي يعني حكمة ربي يستعمل لكن قديما يستعملوها في وحدة قيس ميزان تذهب للمعادن النفيسة
1: سمعت سي منير
0: واضح عندنا تليفونات أخرى سيد المخرج كمان التليفونات سي بون نرجع سي لطفي أعطينا سي لطفي عرض
3: على توا عقل يتمثل في قطعة أرض
0: أي
3: في نفوتو تقسيم قلولو طلق لنا ندخل مقدين الحماية مدين كاملو نفوتو تقسيم قلولو عنا مساحة 437 متر داخل منطقة بلدية هذه طريق قدامها 15 فما الماء والضوء في البلاصة هذه في طول البناء قاعدين ديما يبنيو هذيك نجم ندخلو لها من سيد عبال مقدين إسراء 1 ولا إسراء 2 نجم نعقبولها من الغادي شهادة ملكية فردية هذه على
1: 50
3: 50 مليون
0: 500 دينار
3: 500 دينار المتر
0: متر مربع.
1: يظل ثم فيها تقسيم. فيه تقسيم. حتى المرة الأخرى كلمونا تو سألوا على الواحد قالوا ندرى فيها تقسيم ولا ثم تقسيم بلدي مصدق علي ولا خاطر في السوم تاعها راهي تسمى رخيصة.
0: هي اللي كنا الداخل هي بعد.
3: هي بعد قالوا له قلنا
0: بالضبط
3: قالوا له يخدم تقسيم التقسيم قالوا له خاطر في مكاس فما الضوء
1: بالضبط هي هي الكل.
0: أما التقسيم قالوا له
3: قداش يخدم بريفي
0: قداش يخدم تقسيم
3: يخدم حتى ما نقولوش خير ما نقولوش
0: نقولوش سيرش البون احنا باش نعطيو فكرة
3: 750 دينار المتر فما 800 فما 650 فما هذا لا عندهم بريفي شراه وكان ما عادش عنده ما عادش عنده بارتي أخرى يعرف يجيب تلقى أرخص
1: قدام هم يحبوا على 70 هو حتى
3: الشريم الشريم يحبوا على 70 فوق ال 70 يحبوا
1: يحبوا 70
3: هذا معناتها لصق لصق للتقسيم قولوا له
1: مش بعيد عليه تسمى
3: مش بعيد عليه مش بعيد عليه انا نقول لك على قصه نجموا نجيبوها من اسلا 2 ولا اسلا سيد عبار ولا نمشيو على الكيس هذاك اللي نقول لك حميه معناتها مش بعيد
1: المهم يبدا ثم تقسيم بلدي
3: خويا عماد رايح يبيع
1: ايه
3: عمل عنده كيس 15 لو باهي مزيان 437 متر يعني جميع فيلا كلهم فيلات
0: كل فيلات غادي زون فيلات
3: وفيها شهاده ملكيه فرديه
0: والسعر 500 دينار
3: السعر قبل النقاش
0: قبل النقاش
3: ناكد على هذه قبل النقاش
1: لو كلمونا قلت لك كلموني مره اخرى ويسالوا ندرا ثم تقسيم ولا هكا شو ذكرتني
3: به عليهم وكل 98 34 20
0: شكرا لك سي لطفي يعطيك الصحه على هذه العروض والحضور معنا سي عماد شكرا لك سيميد بربي سيمونير عنده اهداء خاص يحب
1: عليه اهداء خاص
0: ما عاد خرجنا من التام بتاع الاغاني العاطفيه والرومانسيه اوكي دخلنا في
1: موسم هذا الموسم مع الايام هذه نتاع الحج
0: اي اكيد
1: نحبوا نتوجهوا بتحيه لاخواننا اللي ماشي الحج
0: اي
1: وان شاء الله حج مبرور
0: وربي
1: وذنب مغفور ويتعيون وربي يطعم الناس كلها
0: ولا هي ولا هدي الروحك سيمات هدي الروحك
1: هدي الايمات المباركه هذه علاش يمشيو يدعوا للناس كل
0: ايوا ندعوا روحنا ان شاء الله باش ربي يوفقنا ويطعمنا ويكرمنا باش نزوروا بيت الله الحرام
1: هذه امنيه كل واحد ان شاء الله بقدر ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ربي يسهل
0: باش نشوف شنو اللي انت انوي انت عليك النيه وربي ييسر الاسباب والمسببات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق إن شاء الله حجيجنا

0: شاء الله ان شاء الله يرزقنا الناس يعني كل ان شاء الله جميع المستمعين والمستمعات.
1: تصور الاغنيه هذه حركه برشا مشاعر اللي مشى العمره وحتى اللي مشى حاجه
2: اكد لك
0: ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يطعمنا ان شاء الله وان شاء الله ربي
1: تتواصل الاغنيه منير
0: حتى نكمل هنا
1: بعد ما نكملوا خلي تتواصل.
0: تحياتنا لجميع المستمعين ومستمعات سي لطفي سعيمات شكرا ليك رفقهم في الاخراج التقني والاختيار الغنائي سيمون سلامه شكرا ليك في الصور صديقنا أسامة العباسي وهذا فؤاد بن عبد الجليل نقول لكم شاهي طيبة وإلى اللقاء.
3: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين تبع شكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396 أفاريات مع فؤاد على لرم فام مقيد الشهر على لرم فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على نرم افام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: ارم اف ام،
1: ارم اف ام
0: تونسنا
2: تونسنا.
3: قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
0: في مساكن
3: في سوسة
0: والمنستير
3: على 99.8
0: على 99.8.
6: أنا درسها في الحمداني، تسمعوا جديد متاعي وأغانية الخاصة لكلها.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: سمع صوتك أعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيد الإشهار على RMFM.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رنا فام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على كرامة فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد

0: الليزمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: انتي قدوة ومثال، انتي كل الجمال، انتي راحة البال يا قلبي، انتي رزق الحلال، انتي بدر الكمال، انتي الخير المزال يا روحي.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.

0: طيح من اسبانيا 18 ماي جاي في وقته.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: تسمعونا على 3

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام.
2: الو
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضره، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زامورتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحه. هاو في سافيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن، محطه واحده وخدمات متنوعه لجميع انواع الكرهب، ميكانيك الكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل قنطره المسعدين، انفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
4: كبليسيتي
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام. الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: FM.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم فام.
0: رم فام.
1: الميكس.

0: ابوي. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رما فام
1: في مساكن في سوسة والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.

عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

أرم فام تونسنا تونسنا.

في السفر. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا, تونسنا.

انه الفرح كان.

Yeah.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. أرم أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام افام.
3: ارام افام
1: تونسنا
2: تونسنا, تونسنا.

أحبك أحبك أحبك أحبك.